إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فقال فمن بعدهم فالله صلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة

إنا نحن نعلم بالأيام لها ضيا وإن منكم إلا واتها كان على ربك حقا مقضيا ثم نجينا التقوى لذا الظالمين فيها جريا وإذا اتى لهم آيات بينات قال

قل من كان في بلادي فليمدد الرحمن مدا حتى يروا ما يوعدون إن العذاب وإن الساعة فسيعلمون من شر كفر وأخ جند يزيد الله الأدنى لا يأتوا الصالحات خير من ربك ثوابا أفرت الكرم

يوم شرقي إلى الأرض وفدا ولا تلقوا المجرمين إلى جهنم إردا لا يملكون الشفاعة إلا اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا جئكم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر جلدا أن دعوا الرحمن ولدا ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من السماوات والأرض لا تأتي الرحمن لقد أحصاهم

وبشر بالمتقين وتنذر بقوم لدى وما أهلكنا قبلهم من قبل هل تحس منهم أحد تحس منهم أحد أو تسمع لهم جدا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء المنافق قالوا أشهد إنك رسول الله الله أعلم إنك رسول الله يشهد إن

مهدا يحسبون كل صيحة عليهم قل عدوا فاعبدوا ما تلاهم الله فاتهم الله أما يؤمنون فإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله لو رؤوسهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت

حتى يأمر الفرض ولله خزائن السماوات والأرض لكن المنافقين لا يفقهون يقولون ما يودعنا إلى المدينة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، di majlis malam hari ini ana ingin membahas dan menyampaikan satu permasalahan penting yang ana kedepankan.